ماني ماني ما ندبش شي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر فيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك.

ماني مالي ما ندبش شي سفارة انت مختشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفارة بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك like.

0: سي ماني مان مندوب بيخشوي سفارن تامر تشيلي تقع من هاني اكس هيدي توخيري بيش سفارة بيليك نانا ميغتاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك
1: يخاني ما بيلك كاش مخا يخاني